اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بقدر عظمة ذلك